بالتقاحد بقل وعدا كتيب يوم كيبور مهو يوم كيبور مبعيلي ما يوم كيبور ملا بقين دي ترين يورين ناران بحاد بوتش